أهلا ومرحبا بكم معنا على أثير أمواج راديو بافي في نسخته العربية لأجل حب الشعوب. انضموا إلينا اليوم وعيشوا معنا سحر الكلمة وشجن الألحان. ارحلوا معنا حيث يتناثر عبق الحب ليزكي كل الأنفاس، وحيث نرسم للحب دروبا كلها تؤدي إلى القلب. معكم فاطمة الزهراء، دمتم بود، ولكم مني الياسمين. شكرا لاستماعكم.

0: شاركت هذا الموكب كان العنوان الأبرز له هو طبعا موكب المهنيين، كان قد دعا إليه منذ فترة بسقوف مطالب اختلفت الآن بعد التطورات الأخيرة وتحولت من ضائقة المعيشة ورفع الأجور الآن إلى المطالبة برحيل.
1: عمر خير ذكر لنا من يا بونغا ها او ريكور بات وہ جیسے تم یہاں پہ آؤ نا تو وہ سب عمر کا سم کارڈ لے لینا ایس ٹی سی کا او یاد سے ایس ٹی سی کا سب عمر کارڈ صحیح ہو چلو سب کو سلام کہنا اپنا خیال رکھو اللہ حافظ.

قبل ما تشرق الشمس كله بيجي يندفس نحل وسياد فولي والعدس تلحص الصح اللحس بكون زهجان وبشتغل بنفس بنوم بالليل وبصحى بالأمس بغسل ملابسي يوميا وداوم بنفس اللبس اجمع فين

0: لكي.
1: الجميع يحسدون القط لأن القط في الحياة رفيع المستوى.
0: ولما حق من

0: تسمعون
1: الأصوات
0: أنواع لا تنتهي
1: بالذيول لافتات وبالموسيقى نغمات هذا الفن الخاص.